سابرين جاربن ده رمك فإن ريسا بيبين Bring Your Love كلمنا هي ايدن نانا عرادو لودو اسمع كنت تتعلم تأشي فوق سوشيال ميديا وفيامنت انت رايت لست السفاريات أشار شارو وتشوشكين ومن غوريلا سار جوردين نخسب زبا خوكوال مات نوفن دل هات سوا تاخدوش اتنت شايتا اتنتكلم فوق رونالدو بروبيامنت ما شو عنا لهاريات شو أشار شارو دان اتهم بقو يأيت لبروبابلي إيا لحار سنة الهايكون إيات يكمبيتي في الفوتبول و يغسيم نصمم يعمل بارتي من تيم اونستامنت تا الليتالي عندو موش بيرسونا كبير pero għandu 40 sena li fix-xena tal-futbol milli jgħidu li għax imma danx nifhem sewwa huwa meqjus bħala bniedem xieħ jien dejjem nafu jilab u l-aħħar darba kelli sudden realization jiena li semmewni għal Wayne Rooney. Wayne Rooney u Ronaldo proprja indaqs fleta. Imma jekk isam fuq dej xulxejn, Ronaldo jidher ħafna ħjar minni anka l-fiżiku l-istat li jinsab ġismu fih. Wayne Rooney isek persuna li tinserta f'kull public sib fl-irkejjen ta' Londra. هاي دي سبيجيني يا ما نبقاش نرى رونالدو ما

0: وقتها تصايف زار لارسن ميدنايت سان راينو جيلا هناك
1: سوري شكرا لك جود افترنون
0: جود افترنون
1: وهنا جاينا بار بليتي على نوتي من لو كتابك جيز بطولنا هفنا دونت وريك مقبض نشليلك ترجي ترجي تورينا انا ما بريك في سنبا ترجي ترجي تورينا ما نفلاشية سو عندك جماسي هكم في لودو وكم فلاشية وهنا البار بليتي هانتوهم لل
0: مايا بروست ما اسمها كت بونا لوكي ايوك دو بياشيك بودا فاريت
1: لوكي لوكي
0: لوكي بروست مايا ديك فسالي انتير باك داوك البار بليت بيش تمورتارا نوتي من لوكي دا بيك جيز جيميز شو سوي في الخوغوز خاطي تخدخ ازغور وكيف قلت لكم جيل تقتاش قلبك اش ديس ويك فضل اكتر بليتي شناتو عليكم في الكاس ابقاو اسمعونا بتليتا ساسا بدا فلاشية لسا واحدة تا تيدي سويمز